0: كتينا كاس ابر اولارت اسانا بوكاتشينيا تاكي كوكيتيجا اوروتاكيجا الكسندر زيني كاسانوفا ارياس بوتوسيتو كتاكيستي ارجاتيري زيني والتر كاسيريس وكات خطاريخا توكتاكي ليسلي تانيا المان بني توكتاكيستي سيلفيا اريكا بالفيردي اجيز موناتا سابيرناك وكان بيكو تانتا
1: يوس بقى كوني خلاتا خوسي وكمات وشي تشارومان خواك جويسة توكتير اكتنا كم يتبنا كامبي سنوكسان تشيك تبكاسا ماركا تشيرينا خلالا كيبان وكمات تقمي نلوسا ما يكوتين بروم تتاكتاو خلاتا خوسي الرميرس خوان سوكتي بخارو كمان كيو نيا باش باش خانيشا هي تشارو ما كمات وا هي كتاب طويل كتن قلب ويا قيتو من أقول كاس كان هي كيس يسيب كان يعني وكا كمان بنا يك تشارو دين تيل بنا كبار سر يعني بايد تأخر خا هو كم بيا قيتو من كاس وكا كاس كان وكا كمان بنا
2: وكامتاوا
3: ريتا إمارا إنترناسيونال كون إيمان ماركانا كار ماياش أسا
2: باش باشاراوي أمتاوي نكاني أرسول نكان، لوبي نكان، وكاتها، والها يقاي رجلناك، ما يجز تابيس
3: وكيست أني ويابس ما، أيمار ماركاركار ما يجز أسا
4: هاني سوما بقاوين بيغ، هاني وكوس كها قويخ أتكيدي
5: بسين ماسيناكا تانتا تشاوين باير بونتور سرانياني هيواسان باريونا كستاكيخ ما سنترو مونيسيبال وواناك انجنياتاكي ما يوي تاروسكيب تانياني
6: ديرو اوكاستوار ميناكم اسونتو نكاباسكتيا
5: هانيو اوكماكيتي موناتا بسينو اكير ناكانيا هانيو وارمين لورينا باكيكيتي هانو كاستي تاكنين لورينا باوا
7: هيتشورو ناكاها وارمينا كاخو تانقا ناكان هيرنا كابخداكي اوكام بيروسا كوت انيساغا ايرنا كاسيب كاكتانوا كوناتيخ اوتان لورينا ناكا بوكت ابختانها Walha kutija, haniu hiwas pachatak pachas utikiti.
5: Wilamasi unhanyahata kini takiwa, ukatu awali wakiskiri hiwasan wakista sinyasa, maitanyataki hiliri irpiri nakaru, hupanakah, unhany utanaka uteap hanyapataki, ukabari ukanha wawanakaru, awicha, achachila nakaru ukamaraki, diskapasidadan hakena kataki.
4: Kunaw sa tig ayon unyiktan ukah, hutir pachak makip ka kinyap chikapar unyanyang piuluras tana. Han ni suma pukawin pig, han ni ukus ka hagawih utikiti.
7: Akah ONU Mujeres, ukamaraki Ministerio de Desarrollo Productivo ng Luratawa, koika ukan kol ketoket yanap tapampi.
8: Reiniciamos
7: Bolivia. Kuna usatek kuna ataki uka. Huasita et kaltan pachau purini. Chuhnya sa miucha sinya. Haniu futbol ukanaki utikanti. Ukah mayampi sam kanya. Huasita ta hiltan ataki wa. Hiwasan kuchirta wina kasa. Makutimpi. Pust ayanya. Ukat mainir huasita sam kanakapar iya usayanya. Ma esperanza ukaja ia pucha sirakiwa ukat mayast at irnak at ukaja huk ampi uhil hataspa kuna usatek kuna sait ataki ukaja wasitat kaltan pachau purini
8: Reiniciamos Bolivia Reiniciamos Bolivia
9: Bolivianos por el diálogo y la paz social.
10: ¿Sabías que muchas veces utilizas los servicios del satélite cuando haces llamadas dentro de tu ciudad o navegas en internet desde tu casa o tu teléfono? Usas exclusivamente medios de conexión terrestres como la fibra óptica y los enlaces de microondas. En cambio, cuando estás en el área rural o te comunicas con alguien que está allí, millones de bolivianos usan todos los días nuestro satélite para ver televisión, navegar en internet o hablar por teléfono desde los sitios más alejados del país.
11: Agencia Boliviana Espacial, hacia el espacio por Bolivia.
4: Hani suma pukawin pig, hani ukus kaha gawih utikiti.
5: Besin masinaka, tanta chawin payer puntur sarañani, hiwasan baryuna kastakeh ma centro municipal, wawanak unjanyataki mayiwi taruskip tanyani.
6: Pero ukastuar minakem asunto nakapaskchia.
5: Hani wa ukamakiti monata besino, akair nakanya hani warmin lureña pakikiti, hanu kastita kenin lureña pawa.
7: Hichuru nakaha, warmina kajutan kanakan hirna kapharaki. Ukan pirusa, kut anisaga irna kasip kaktanwa. Kunateh utan lureña naka pokt apartanja. Juan Jacuteja, Janiu Jiwas Pachatak Pachas Uchiquiti.
5: Huilamasi Ujenejata Kenitakiwa, Ukatu Awali Wakiskiri Jiwasan Wakista Siñasa, Maitañataki Jiliri Irpirinakaru, Jupanakaj, Unjan Utanaka Uteap Janapataki, Ukabari Okanja Wawanakaru, Awicha, Achachilanakaru Ukamaraki, Discapacidadan Hakenakataki.
4: Kunaw sa tig ayun unyikitan ukah, hutir pachak makip kakinyap chikapar unyanyan piuluras tana. Hani suma pukawin pig, hani ukus kaha kawih utikiti.
7: Akah ONU Mujeres, ukamaraki Ministerio de Desarrollo Productivo ng Luratawa, koika ukan kol ketoket yanap apampi.
12: Erbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Erbol, al servicio de Bolivia.
13: Red Aymara Satelital Erbol Huactayaniwa. Marcasan Sarana Capa. Sarna Kawina Capa. Ukamra Yatiawina